دوين إني رختم ونديد لك لايك أسمي بلانا أيت مكار فال إنك أنست روم